0: والساعة فيها الآن تمام 11 صباحا حسب توقيت الهند المحلي. أيها المستمعون الكرام، نستهل هذه الإذاعة الهندية بتلاوة مباركة من آيات الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ إبراهيم محمد فراج ما يتيسر له من آيات القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

من دلي استمعنا أن يشرح لبعض الآيات من القرآن الكريم. والآن نقدم لكم التعليق. التعليق وموضوعه الزيارة التاريخية للرئيس دربادي مورمو إلى شمال مقدونيا. في المحطة الثانية من زيارته الرسمية التي شملت 3 دول، وصلت الرئيس دربادي مورمو إلى مقدونيا الشمالية في 21 يوليو عام 2026. تعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيسة هندية إلى مقدونيا الشمالية. قد استقبلت الرئيسة دروبادي مورمو استقبالا حافلا في فيلا فودنو، المقر الرسمي لرئيسة مقدونيا الشمالية غوردانا سيلجانوفسكا دافكوفا في سكوبيا. شكل هذا الاستقبال بداية لفعاليتها الرسمية خلال زيارتها التاريخية للبلاد. في إطار زيارتها الرسمية التاريخية إلى مقدونيا الشمالية، قامت الرئيسة دروبادي مورمو بزيارة أزغريحة غوتسي ديلت شيف، أحد أبرز أبطال البلاد الوطنيين، في كنيسة القديس سباس في سكوبيا. وقد عكست هذه المراسم احترام الهند لتاريخ مقدونيا الشمالية العريق وأبطالها الوطنيين. في مؤتمر صحفي عقدته في سكوبيا عقب محادثات مع الرئيسة غوردانا سيلجانوفسكا دافكوفا، صرحت الرئيسة دروبادي مورمو بأن الجانبين استعرضا كافة جوانب التعاون الثنائي وتبادل وجهة النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية. وأضافت الرئيسة مورمو أن الهند ومقدونيا الشمالية أكدتا مجددا على عمق علاقاتهما الودية القائمة على قيم الديمقراطية المشتركة والاحترام المتبادل. وقالت الرئيسة إن الهند ومقدونيا الشمالية اتفقتا على تعزيز التجارة والاستثمار مع توسيع التعاون في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، تصنيع الأغذية، الأدوية، المنسوجات، التكنولوجيا الحيوية، السياحة، الضيافة وصناعة الأفلام. كما أعلنت الرئيسة مورمو أن الهند ستضاعف عدد المقاعد التدريبية المقدمة من خلال برنامج التعاون التقني والاقتصادي الهندي لمقدونيا الشمالية، بما في ذلك دورات في الذكاء الاصطناعي. ورحبت الرئيسة مورمو برغبة مقدونيا الشمالية في الانضمام إلى المبادرات العالمية التي تقودها الهند، منها التحالف الدولي للطاقة الشمسية، التحالف من أجل بنية تحتية مقاومة للكوارث، والتحالف العالمي للوقود الحيوي. أكدت الرئيسة في معرض تسليطها الضوء على الروابط الثقافية أن البلدان سيجددان مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الرعاية الصحية، مع التركيز بشكل خاص على الطب التقليدي. كما أعربت عن سعادتها بالكشف المشترك عن تمثال نصفي لغاني في متحف

عن ثقته بأن زيارتها التاريخية ستعزز الشراكة متعددة الأوجه بين البلدين وتنقل علاقات الثنائية إلى آفاق جديدة. ألقت الرئيس دروبادي مورمو كلمة أمام برلمان مقدونيا الشمالية في سكوبية خلال زيارتها الرسمية التاريخية، وأعربت الرئيسة في كلمتها أمام البرلمان عن تضامن 1.4 مليار هندي، ووصفت مقدونيا الشمالية

الابتكار الرقمي، الذكاء الاصطناعي، الصناعات الدوائية، الرعاية الصحية، الصناعات الزراعية التحويلية والطاقة النظيفة. ودعت مقدونيا الشمالية إلى التعاون مع الهند في مجال البنية التحتية العامة الرقمية مستقلة عضو

الأصدقاء الحندية، ثم نقدم لكم نشرة الأخبار الصباحية في تمام الساعة 11:20 صباحا، وبعد ذلك نقدم لكم قطعتان من الأغاني الحندية. كما سنقدم لحضراتكم برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية. وقبل أن نختتم برامجنا الصباحية في تمام الساعة 12 صباحا، سنقدم لكم موجزا لأهم الأنباء، وذلك في تمام الساعة 11:55، وفي تمام الساعة 12 تنتهي برامج القسم العربي ونتوقف عن الإرسال الإذاعي. سيداتي وسادتي، قدمنا لكم تفاصيل برامجنا الصباحية، ونقدم لكم الآن هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى يحين موعدنا لتقديم نشرة الأخبار العربية الصباحية.

يقر مشروع قانون دفاعين قياسين بقيمة 1.15 تريليون دولار، مؤكدا دعمه لتعزيز العلاقات العسكرية مع إسرائيل. وأخيرا تنطلق اليوم في غلاسكو بإسكتلندا فعاليات دورة ألعاب الكومنولث 23. سيداتي وسادتي، هذه مقدمات النشرة. أما الآن الأنباء المتفرقة الأخرى بالتفصيل. اجتماع رفيع المستوى لرئيس الوزراء. صرح رئيس الوزراء نريندرا مودي بأن رفاهية المواطنين يجب أن تبقى في صميم جميع الإصلاحات وأن تصمم مبادرات الحوكمة بما يتناسب مع احتياجاتهم. وأضاف أن الإصلاحات لا ينبغي أن تقتصر على تحسين أداء الحكومة فحسب، بل يجب أن تسرع أيضا مسيرة الهند نحو أن تصبح دولة متقدمة. أدلى رئيس الوزراء بهذه التصريحات خلال ترأسه

أورن في مانيلا أمس، وقدم شكره للأمين العام على الدعم المتواصل من أمانة الآسيان للنهوض بالشراكة الاستراتيجية الشاملة. وتبادل أيضا وجهات النظر حول الركائز الأساسية لخطة عمل الهند آسيان للفترة عام 2026-30 لتعزيز الشراكة في المجالات السياسية الاقتصادية الأمنية والثقافية. الهند تعتزم تشغيل 5 مفاعلات نووية صغيرة لتوليد الطاقة بحلول عام 2033. صرح دكتور جيتندرا سنغ وزير الدولة في إدارة الطاقة الذرية بأن الحكومة تهدف

النواب الامريكي اليوم مشروع قانون للسياسة الدفاعية تبلغ 1.15 تريليون دولار أمريكي، يتضمن خطة لتعزيز التكامل العسكري بين الولايات المتحدة وإسرائيل. قد تمت الموافقة على قانون التحفيز الدفاعي الوطني للسنة المالية عام 2027 بأغلبية أصغى إلى، وذلك بمشاركة 6 ديمقراطيين صوتوا لصالح و7 جمهوريين أعرضوه. سينتقل التشريع الآن إلى مجلس الشيوخ للحصول على مزيد من الموافقات. وصرح الجمهوريون بأن التشريع سيدعم القوات العسكرية، يعزز الرادع النووي، يحسن قدرات الدفاع الصاروخي، وتدعو إحدى البنود الرئيسة في القانون إلى تعاون أكبر بين بنتاغون والقوات المسلحة الإسرائيلية، وهي خطوة أثارت جدلا بين المشرعين. وآخر النقط لكم مقدمات هذه النشرة. صرح رئيس الوزراء المودي بأن رفاهية المواطنين يجب أن تظل في صلب الإصلاحات ومبادرات الحكومة، ينبغي أن تصمم بما يلبي احتياجات الناس. وزير الشؤون الخارجية

عام 2033. الرئيسة دروبادي مورمو تبدأ اليوم زيارة إلى رومانيا تستغرق يومين. حالة الإغلاق الطاقي وإضراب الشل للحركة تتواصل في منطقة جامو كشمير الخاضعة للاحتلال الباكستاني. مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون

استمعت أيها المستمعون الكرام إلى نشرة الأخبار الصباحية، والآن نقدم لكم قطعة من الأغاني الهندية الرائعة.

0: استمعت مع أي حلم مسموعنا الكلام إلى أغنية هندية رائعة، وحان الوقت لنقدم لكم برنامج سبوتلايت باللغة الإنجليزية من آكاش فاني بإذاعة الملحن الخارجية في نيو دلهي.
1: سبوتلايت. This is Akash Vani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on expanding India-North Macedonia cooperation in technology, trade and diplomacy. The participants are Professor Rahul Mishra, international affairs expert, and Gaurav Dhawanlal, anchor.
2: Hello and welcome to our program. Our topic for today's conversation, strengthening India and North Macedonia bilateral cooperation in

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هيرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

من دلهن أحييكم أيها السادة، ونقدم لكم برامجنا المسائية من القسم العربي بوزارة الخارجية. نستهل هذا البرنامج بتلاوة آية من القرآن الحكيم يتلوها الشيخ عبد الصمد من سورة الملك، فإليكم هذه الآيات الكريمة من الذكر الحكيم.

سيدي وسيداتي، قدمنا لحضراتكم آيات من القرآن الحكيم تلعن الشيخ عبد الصمد من سورة الملك. آن الأول وحال موعد نقدم لحضراتكم تفاصيل برامجنا المسائية، فبعد قليل نقدم لحضراتكم قطعة صغيرة من الموسيقى الهندية، ثم نقدم نشرة الأخبار المسائية الأولى. بعد نشرة الأخبار سيدي وسيداتي نقدم لحضراتكم حلقة القوالي، ثم نقدم التعليق اليومي. بعد التعليق سيدي وسيداتي نقدم لحضراتكم أغنية من الأفلام الهندية، ثم نقدم البرامج المختلفة بما فيها برنامج إثبات الآيات باللغة الإنجليزية وحديث الليلة. بعد هذه البرامج سيدي وسيداتي نقدم لحضراتكم الأغاني الهندية المتنوعة بالإضافة إلى الأغاني العربية، وفي نهاية المطاف نقدم نشرة الأخبار المجزأة. سيدي وسيداتي قدمنا لحضراتكم تفاصيل برامج المسائل، نقدم هذه القطع من الموسيقى حتى يحين وقت نشرة الأخبار المسائل الأولى.

سيدي وسيداتي، أنا الأول وحال معيد أن نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية الأولى من القسم العربي بإزارة الخارجية. أنا معكم محمود عاسم. أولا نقدم لحضراتكم أهم الأخبار. الحكومة الهندية تنشئ محاكم سريعة لقضايا تسريب الامتحانات لمعالجة قضايا تسريب الامتحان، ومستقبل الطلاب يظل الأولوية القصوى للحكومة. وزير الشؤون البرلمانية كيرين ريجوجي يقول الحكومة مستعدة لمناقشة أي قضية بما فيها لقضية تسريب أوراق الامتحان للطب داخل البرلمان. الهند تدعو إلى سياسة عدم التسامح مطلقا مع الإرهاب خلال اجتماع وزاري لرابطة آسيان في مانيلا. الهند ترفض تصريحات باكستان بشأن معاهدة مع الهند في مجلس الأمن الدولي، وتؤكد بقاء المعاهدة معلقة لحين توقف الإرهاب العابر للحدود. بطولة العالم للناشئين في الإسكواش، أنهات سينغ تقتحم ربع النهائي منافسات للسيدات. سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم أهم الأخبار. الآن نقدم الأنباء بقدر من التفصيل مع الأنباء المتنوعة الأخرى الإقليمية منها والدولية والوطنية. أعلن رئيس الوزراء نريندرا مودي أن الحكومة الهندية ستنشئ محاكم سريعة لضمان فرض عقوبات صارمة وفورية على المتورطين في قضايا تسريب أوراق الامتحان للمعهد البكالوريوس في الطب نيت، مؤكدا أن حماية مستقبل الطلاب تظل الأولوية القصوى للحكومة. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، صرح رئيس الوزراء مودي بأنه لا شيء يفوق أهمية رفاهية شباب البلاد ومستقبلهم. تأتي تصريحات مودي في ظل احتجاجات طلابية مستمرة في منطقة جانتر مانتر بدلي على خلفية قضية تسريب أوراق امتحانات النيت للقبول في معهد البكالوريوس في الطب. أشار سيد مودي إلى أنه وجه سلطات المسؤولين المعنيين باتخاذ كافة الخطوات اللازمة في هذا الصدد، مؤكدا أنه لن يتم التعاون مع من يحاولون الإضرار بمستقبل الشباب. أضاف رئيس الوزراء أن هذا القرار اتخذ كجزء من سلسلة تدابير تهدف إلى حماية مصالح الطلاب. ومن جانبه، أشاد وزير الداخلية أمين شابي قرر رئيس الوزراء مودي بتسريع إجراء التقاضي واتخاذ إجراء صارمة ضد المذنبين في قضايا تسريب الامتحان من خلال إنشاء محاكم سريعة. وفي سياق المتصل، صرح وزير الزراعة شيفراج سينغ تشوهان بأن أحزاب المعارضة تتهرب مرارا في مناقشة قضية وتغير مواقفها بشأنها. في حديث للصحفيين، قال سيد تشوهان أن رئيس الوزراء مودي أوضح بجلاء أنه لا شيء يعلو على مصلحة الطلاب ورفاهيتهم بالنسبة للحكومة. واتهم تشوهان أحزاب المعارضة باستغلال قضايا الطلاب لأغراض سياسية، مشير إلى أن هدفه الوحيد هو إثارة الفوضى وعرقلة عمل البرلمان. اتهم وزير الشؤون البرلمانية كيران ريجوجي أحزاب المعارضة بعرقلة إجراء المناقشة، وذلك رغم تأكيدات الحكومة بشأن قضية مناقشة تسريب أوراق امتحانات للطب داخل البرلمان. في تصريحات للصحفيين بمقر البرلمان، أوضح ريجوجي أن الحكومة وافقت على مطلب إجراء المناقشة إلا أن المعارضة تتجنبها من خلال طرح شروط جديدة، مشيرا إلى أنه بإمكان حزب المؤتمر أيضا طرح مطالبه أثناء المناقشة. أجرى وزير الشؤون الخارجية الهندي دكتور إس جاي شنكر محادثات مع وزير الخارجية بروناي الأمير عبد

لتعزيز التعاون الثنائي، لا سيما في مجالات التقنيات الناشئه مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيره والابتكار الرقمي. جرت هذه المباحثات على هامش اجتماعات منتدى اسيان الاقليمي في مانيلا بالفلبين. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي ذكر السيد جايشنكر ان الهند وبروناي اتفقتا ايضا على المضي قدما في الاجنده الثنائيه بما يتماشى مع سياسه الهند التحرك نحو الشرق وتعزيز المشاركه متعدد الاطراف في اطار رابطه اسيان. وبهذه المناسبه عقد الدكتور جايشنكر اجتماعا مع وزير خارجيه بابو غينيا الجديده جاستن تاجشنو لتعزيز التعاون الثنائي من خلال منتدى التعاون بين الهند وجزر المحيط الهادي. انتقدت الهند بشدة باكستان لاستخدامها للإرهاب العاب الأحد كأداة من أدوات سياسة الدولة، وجددت التأكيد على أن كشمير ستظل دائما جزءا لا يتجزأ من الهند ولا يمكن التنازل عنه. جاءت هذه التصريحات على لسان المندوب الدائم للهند لدى الأمم المتحدة السفير بي هاريش خلال المناقشة المفتوحة رفيعة المستوى التي عقدها مجلس الأمن الدولي أمس حول حوكمة الموارد الطبيعية. وقد انتقد السفير هاريش استغلال باكستان لهذه المناقشة رفيعة المستوى للترويج لروايته الزائفة، مؤكدا أن إقليم جامو كشمير كان ولا يزال وسيزال جزءا لا يتجزأ من الهند، متشددا على أن هذه الحقيقة الدستورية والقانونية التي تعتمد باكستان تجاهلها. وفي حديث عن معاهدة مع السند جددت انتقاده لإسلام آباد لاستخدام الإرهاب عبر الحدود كأداة لسياسة الدولة، مؤكدا أن موقف الهند بشأن المعاهدة يظل واضحا وثابتا، وأوضح أنه لا يمكن توقيع تعاون قائم على الثقة المتبادلة وحسن النية في ظل الاستخدام المستمر للإرهاب عبر الحدود كأداة لسياسة الدولة. في ختام كلمته حث سفير هاريش إسلام آباد على معالجة مشاكلها الداخلية قبل الحكم على الآخرين. في منافسات الإسكواش تأهلت اللاعبة الهندية المصنفة الأولى أناهات سينغ بقوة إلى ربع النهائي فئة السيدات في بطولة العالم الفردية للناشئين المقامة حاليا في أونتاريو بكندا. وقد تغلبت أناهات الحائزة على ميدالية البرونزية في العام الماضي على ماليزيا دويس بي سان لي، وستواجه في مباراتها القادمة المصرية حبيبة رزق. يخوض منتخبة الهند للرجال المنافسات بعد فوز بميدالية برونزية في القاهرة العام الماضي، وإنجاز أنهى غيابا عن منصات التتويج في هذه البطولة استمر 13 عاما. سيدي وسيدي تستمعون نشرة الأخبار المسائية الأولى، نستمر معكم في تقديم هذه النشرة. أكدت كل من الهند والإمارات التزامه بالضمان والسلامة وكرامة ورفاهية مواطنيها المقيمين في أراضي البلد الآخر. عقد أمس في نيودلهي الاجتماع السابع للجنة المشتركة الهندية الإماراتية للشؤون القنصلية. ذكر وزارة الشؤون الخارجية الهندية أن الجانبين أكدا خلال الاجتماع على الأهمية القصوى لرفاهية وسلامة الجالية، واتفق على اتخاذ خطوات إضافية لتعزيز التعاون في المجالات القنصلية والقانونية وما يتعلق بالتأشيرات. أكدت الهند على ضرورة بقاء الممرات المائية الدولية آمنة ومفتوحة دون عوائق، دعت إلى الحوار والدبلوماسية لإنهاء الصراع في غرب آسيا. وفي كلمته أمام الدورة 21 لقمة الشرق آسيا المنعقدة في مانيلا، صرح وزير الشؤون الخارجية دكتور أجاي شنكر بأنه لا يمكن التغاضي بأي حال من الأحوال عن الهجمات التي تستهدف البحارة أو السفن المدنية والبنية التحتية. أشار الوزير إلى أن النظام العالمي يتسم بحالة من علم اليقين والتقلب، كما تتعايش علاقات الاعتماد المتبادل والمصالح المشتركة مع المنافسات والخصومات. سلط الضوء على معاناة الاقتصاد العالمي من تداعيات صراعات متعددة. شدد الدكتور جايشنكر على التزام الهند بمبدأ مركزية روابط الدول جنوب شرق آسيا والاستقرار الإقليمي وتحقيق منطقة هند باسيفيك المحيط الهندي والهادي حرة مفتوحة ومزدهرة. بمناسبة اليوم الوطني للبس الذي يوافق اليوم، صرح غورف ديفيدي الرئيس التنفيذي لهيئة براسار بهارتي بأن مجال البس قد شهد تطور كبير على مدار السنوات 99 الماضية، حيث انتقل من الراديو إلى التلفزيون وصل إلى البث الرقمي عبر الإنترنت. وفي حديث حصري لأكاش فاني نيوز أكد ديفيدي أن الهيئة ستواصل تقديم شتى أنواع المحتوى الترفيهي والمعلوماتي والتعليمي للجمهور داخل الهند وخارجها. أجرت رئيس جمهورية الهند دروبادي مرمو بحثات على مستوى الوفود مع نظير الروماني نيكوشور دان، حيث تم توقيع عدة مذاكرات تفاهم في أعقاب هذه المحادثات.
فور وصوله إلى قصر

أقيمت لها مراسم استقبال رسمية تضمن استعراض حرس الشرف. من المقرر أن يقيم الرئيس الروماني والسيدة أولولا مادبة عشاء رسمية الليلة تكريما لرئيسة مرمو الزائرة إلى بلادهم. سيدي وسادتي، قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار المسائية الأولى، وبهذا تنتهي النشرة. أيها المستمعين الكرام، آن الأوان وحال موعد أن نقدم لحضراتكم حلقة القوالي، فلنستمع إليها ونتمتع بها بأستاذ فنان هنود.

0: سيدي وسيادتي، الآن نقدم لحضراتكم التعليق اليومي.
1: التعليق وموضوعه الزيارة التاريخية للرئيس دربان مورمو إلى شمال مقدونيا. في المحطة الثانية من زيارته الرسمية التي شملت 3 دول، وصلت الرئيس دربان مورمو إلى مقدونيا الشمالية في 21 يوليو عام 2026. تعد هذه الزيارة الأولى من نوعها لرئيسة هندية إلى مقدونيا الشمالية. قد استقبلت الرئيسة دربان مورمو استقبالا حافلا في فيلا فودنو، المقر الرسمي لرئيسة مقدونيا الشمالية غوردانا سيلجانوفسكا دافكوفا في سكوبيا. شكل هذا الاستقبال بداية لفعاليتها الرسمية خلال زيارتها التاريخية للبلاد. في إطار زيارتها الرسمية التاريخية إلى مقدونيا الشمالية، قامت الرئيسة دربان مورمو بزيارة أوزغريحي غوتسي ديلتشيف، أحد أبرز أبطال البلاد الوطنيين، في كنيسة القديس سباس في سكوبيا. وقد عكست هذه المراسم احترام الهند لتاريخ مقدونيا الشمالية العريق وأبطالها الوطنيين. في مؤتمر صحفي عقدته في سكوبيا عقب محادثات مع الرئيسة غوردانا سيلجانوفسكا دافكوفا، صرحت الرئيسة دربان مورمو بأن الجانبين استعرضا كافة جوانب التعاون الثنائي وتبادل وجهة النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية. وأضافت الرئيسة مورمو أن الهند ومقدونيا الشمالية أكدتا مجددا على عمق علاقاتهما الودية القائمة على قيم الديمقراطية المشتركة والاحترام المتبادل. وقالت الرئيسة إن الهند ومقدونيا الشمالية اتفقتا على تعزيز التجارة والاستثمار مع توسيع التعاون في قطاعات مثل تكنولوجيا المعلومات والخدمات التي تعتمد على تكنولوجيا المعلومات، الزراعة، تصنيع الأغذية، الأدوية، المنسوجات، التكنولوجيا الحيوية، السياحة، الضيافة وصناعة الأفلام. كما أعلنت الرئيسة مورمو أن الهند ستضاعف عدد المقاعد التدريبية المقدمة من خلال برنامج التعاون التقني والاقتصادي الهندي لمقدونيا الشمالية، بما في ذلك دورات في الذكاء الاصطناعي. ورحبت الرئيسة مورمو برغبة مقدونيا الشمالية في الانضمام إلى المبادرات العالمية التي تقودها الهند، منها التحالف الدولي للطاقة الشمسية، التحالف من أجل بنية تحتية مقاومة للكوارث، والتحالف العالمي للوقود الحيوي. أكدت الرئيسة في معرض تسليطها الضوء على الروابط الثقافية أن البلدين سيجددان مذكرة التفاهم بشأن التعاون في مجال الرعاية الصحية، مع التركيز بشكل خاص على الطب التقليدي. كما أعربت عن سعادتها بالكشف المشترك عن تمثال نصفي لغاني في متحف سكوبية، واصفة إياه بأنه رمز للقيم المشتركة التي توحد شعب الهند ومقدونيا الشمالية. أعربت الرئيسة مورمو عن ثقته بأن زيارتها التاريخية ستعزز الشراكة متعددة الأوجه بين البلدين وتنقل العلاقات الثنائية إلى آفاق جديدة. ألقت الرئيسة دربان مورمو كلمة أمام برلمان مقدونيا الشمالية في سكوبية خلال زيارتها الرسمية التاريخية. وأعربت الرئيسة في كلمتها أمام البرلمان عن تضامن

0: 1.4 مليار هنديين، ووصفت مقدونيا الشمالية بأنها شريك مهم في بناء مستقبل عالمي مستقر ومتعدد الأقطاب ومزدهر. أكدت الرئيسة مورمو على القيم الديمقراطية المشتركة بين الهند ومقدونيا الشمالية، مشيرة إلى أن البرلمانات هي حامية حريات الشعوب، ودعت إلى تعزيز التبادل البرلماني بما في ذلك التفاعل بين المشرعين الشباب من كلا البلدين. كما سلطت الضوء على المسير الديمقراطية للهند، واصفة انتخاباتها العامة بأنها أكبر عملية ديمقراطية في العالم، وتحدثت عن تزايد مشاركة المرأة في الحكم من خلال مؤسسات الحكم المحلي، والتشيع التاريخي الذي يخصص ثلث المقاعد للنساء في البرلمان ومجالس الولايات. دعت الرئيسة مورمو إلى تعزيز التعاون العالمي، مستشهدة بالفلسفة الهندية فاسوديفا كوتومباكام، أي أن العالم أسرة واحدة، وحثت الدول على بناء الجسور بدلا من الجدران، وأعربت عن ثقتها بأن الهند ومقدونيا الشمالية ستحولان صداقتهما التاريخية إلى شراكة أقوى من أجل السلام الازدهار والتقدم المشترك. خلال كلمتها في منتدى الأعمال الهند المقدوني الشمالي في سكوبية، صرحت الرئيسة مورمو بأن زيارتها هي أول زيارة ثنائية لرئيس هندي إلى مقدونيا الشمالية، تعكس التزام الهند الراسخ بتعزيز العلاقات مع هذا البلد. وأضافت أن حجم التبادل التجاري الحالي لا يمثل سوى جزء ضئيل من الإمكانات المتاحة، معربة عن ثقتها في إمكانية مضاعفة حجم التبادل التجاري الثنائي بحلول نهاية هذا العقد. حددت الرئيسة قطاعات رئيسية للتعاون تشمل الابتكار الرقمي، الذكاء الاصطناعي، الصناعات الدوائية، الرعاية الصحية، الصناعات الزراعية التحويلية، والطاقة النظيفة. ودعت مقدونيا الشمالية إلى التعاون مع الهند في مجال البنية التحتية العامة الرقمية، مسلطة الضوء على نجاح منصة المدفوعات الموحدة الهندية في تعزيز الشمول المالي. أكدت الرئيسة مورمو أن قطاع صناعة الأدوية الهندي موحل تماما للاستثمار في مقدونيا الشمالية من خلال التصنيع المشترك للأدوية والأجهزة الطبية لأسواق البلقان وأوروبا الأوسع. كما شجعت على إقامة شراكات في مجالات تصنيع الأغذية، سلسلة التبريد اللوجستية، الطاقة المتجددة، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، وبيئات الشركات الناشئة. دعت الرئيسة مقدونيا الشمالية للانضمام إلى مبادرات مثل التحالف الدولي للطاقة الشمسية، التحالف من أجل بنية تحتية مقاومة للكوارث، والتحالف العالمي للوقود الحيوي. كما وجهت دعوة للمشاركة في القمة العالمية للوسائط السمعية والبصرية والترفيهية التي ستعقد في الهند العام المقبل. وفي ختام كلمتها، حثت الرئيسة مورمو الشركات، وكالات الاستثمار والهيئات الصناعية في كلا البلدين على بناء شراكات دائمة من خلال النقل التكنولوجي والمشاريع المشتركة وخلق القيمة المحلية، معربة عن ثقتها في أن منتدى الأعمال سيفتح آفاقا جديدة للتعاون الاقتصادي بين الهند ومقدونيا الشمالية.
1: سيدي وسيداتي، الآن نقدم لحضراتكم أغنية من أفلام هندية، ثم نقدم البرنامج إسباتريد باللغة الإنجليزية.

0: سيدي وسادتي، الآن نقدم لحضراتكم برنامج حديث الليلة، حديث حول الأهمية الحدائق في المدن، فإليكم هذا الحديث.
1: أهمية الحدائق والبساتين في المدن. إذا رأيت إلى خريطة لندن المركزية ستعجب بوفور الأشجار والخضر، وأنت تتوقّع أن الجزء المركزي لهذه المدينة الذي يعتبر أكثر ازدحاماً من كافة العواصم العالمية يكون مغطساً بالمباني والناطحات في السماء دون أي شبر من الأرض خالية. ولكن خلاف لهذا القياس، إن المدينة عامرة مزدخرة بالحدائق والبساتين وأماكن النزهة ومناظر الجميلة والأنهار. إن الحدائق الشهيرة التي توجد في قلب المدينة مثل جرين بارك وسانت جيمس بارك كانت الحدائق الملكية فيما مضى، فأصبحت هذه الحدائق حدائق شعبية

لو نزلت في مدينة لندن المركزية فيمكن لك أن تمشي على الأقدام بين الحدائق من أقصى المدينة إلى أقصها. وعلى مقربة من قلب هذه المدينة توجد مآبى الصحة، وهذه المآبى كانت المناطق الريفية فيما قبل، ولكنها لما التحقت بالمدينة بسبب اتساع المدينة المتزايد فتركها أصحاب الحول والطول كأماكن للنزهة للجماهير. هذا وإن المدنيين الساكنين في المدينة هم في حاجة ملحة إلى الميادين الواسعة غير المغتصة بالسكان، حيث يمكن أن تتروح العيون بمرأى الإخضرار وجمال الأزهار. كان الناس يزعمون في الماضي إن أماكن النزهة والخابات والبساتين لا جدوى فيها، ولكن العلم الجديد يلح ويؤكد على أن الإخضرار في الأرض ولون الطبيعة والأشجار الباسقات والخابات الغنة لها فوائد ما لا نهاية لها. وفي مدينة لندن تقع حديقة الأشجار والنباتات، وتوجد فيها أنواع منوعة من الأشجار والشجيرات الموجودة في مختلف بلدان العالم، وهذه الحديقة هي مركز الاستعلام عن مختلف النباتات والأشجار، فيمكن لشخص أن يشاهد كافة أنواع من النباتات والأشجار التي توجد في الدول المختلفة. إن المشروع الكبير الممتاز لمدينة دلهي يضمن بجمال هذه المدينة وتميزها بالاتساع والفسحة على الرغم من بعض الأبنية غير الصحة التي تم تشييدها حاليا. وأظن أن أجمل مدينة من مدن الهندية من حيث الجمال الطبيعي ومن حيث كثرة المنتزهات هي مدينة بنغلور الواقعة بالولاية الجنوبية كرناتكا، وإن أقذر مدينة من المدن الهندية من ناحية نقص الخضر والمنتزهات هي مدينة مومباي، لأن مدينة مومباي تنتقص من حيث الجنينات وتكتظ بالسكان. وإذا زرت مدينة مومباي فأنت تجد آزاد ميدان، ولكن كثيرا من قطاعها تشغلها المعارض وألعاب البحلول، وكذلك توجد مالابار هيل وجنينة الحيوانات، ولكن هذه الأماكن دائما تغتص بالزوار والسياح. فيا لها من سوء الحظ أن المدينة الكبيرة التي تمتد إلى 25 ميلا بين الشمال والجنوب وعشر أميال بين الشرق والغرب لا توجد فيها إلا أربع وخمس حدائق فقط يوم إليها آلاف مؤلف من السكان زرافات ووحدانا كل مساء. ففي سياق هذا الموضوع ستفهم أن البلدية التي تغرس الأشجار على جانب الطريق وترائي بتجميل الحدائق فإنها تسدي كبير خدمة للعامة. إن الأشجار المورقة والأزهار المتفتحة ليست سبب تسلية القلوب فحسب، بل إنها شفاء لكثير من الأمراض مثل مرض التوتر العصبي، وتساعد في تطهير الهواء الكثيف ويقلل ضجيج الأصوات. ولذا إن الشخص الذي يغرس الأشجار في مكان ذاتيا كان أم رسميا فإنه يروح ألوفا من الناس وتنقذهم من الانزعاج والاختلاج وأمراض القلب وأمراض الأعصاب. أصبحت مدينة مومباي حرة

0: من البساتين تقريبا، فلا يجد الناس مكانا ليذهبوا إليه وليصرحوا أنفسهم، ولعله هو السبب في كثرة الأمراض العصبية والقلبية وأحداث انتهاك القانون. اغتصت مدينة مومباي بالأمنية الشامخات الناطحات، فلم يبق مكان فيها لبناء الحدائق والمنتزهات، اللهم إلا بعض الأماكن العديدة توجد على شاطئ البحر ينساب إليها الأولاد والصبيان والرجال والنساء والضعفاء من كل حدب وصوب. ولكن الآن قد أدرك رجال البلدية ضرورة الأشجار والإخضرار ما يكمن فيها من فائدة وشفاء، فبدأوا يعملون غرس الأشجار الجميلة على شاطئ الشوارع والطرق. إن أجمل المدن من ناحية جمال الطبيعة وبهاء الأشجار والأنهار هي بنغلورو. امتلأت المدينة بالحدائق والبساتين وزدانت بالأشجار الرافعات الرؤوس في الشوارع. تجول في وسط المدينة تجد أن سلسلة الحدائق تمتد امتدادا حتى يصل بك إلى نهاية المدينة وحد الريف، كأن الريف قد تسلل لباذا في البلدة، وكأن المدينة تصافحت مع سذاجة الأرياف. خلاصة القول، إن الأشجار والخضبات لها دور هام في ترويح النفوس وإنعاش الأذهان وإزالة التوتر التي نتج عن الحياة الماكينية.
1: سيدي والسادتي، قدمنا لحضراتكم حديث الليلة، حديث البرنامج حول أهمية الحدائق في المدن. آن الأوان وحان موعد نقدم لحضراتكم الأغاني الهندية المتنوعة بأصوات الفن هنود بمن فيه محمد رفيع وديت ناراين الكاياغنيك مهندر كابور. فإليكم هذه الأغنية من الأفلام الهندية.

سيدي وسيداتي، لا نقدم لحضراتكم الأغاني الهندي العربية المتنوعة بأصوات فنانين العرب، فإليكم هذه الأغاني.

سيدي وسيداتي، أنا الأول وحال معدا نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار الموجزة في نهاية هذا البرنامج المسائي. الحكومة الهندية تنشئ محاكم سريعة لقضايا لمعالجة قضايا تسريب الامتحان أوراق الامتحان ومستقبل الطلاب يظل الأولوية القصوى للحكومة حسب إعلان رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي صرح رئيس الوزراء مودي أنه لا شيء يفوق أهمية رفاهية شباب البلاد ومستقبلهم. تأتي تصريحات مودي في ظل احتجاجات طلابية مستمرة في منطقة جانترمانتر بدلي على خلفية قضية تسريب أوراق امتحانات النيت للقبول في مرحلة البكالوريوس في الطب. اتهم وزير الشؤون البرلمانية كيرين ريجوجي أحزاب المعارضة بعرقلة إجراء المناقشة، وذلك رغم تأكيد الحكومة بشأن مناقشة القضايا المختلفة بما فيها قضية تسريب أوراق الامتحان للطب داخل البرلمان. أجرى وزير الشؤون الخارجية دكتور جايشنكر محادثات مع وزير الخارجية بروناي الأمير عبد المتين لتعزيز التعاون الثنائي لا سيما في مجال التقنيات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والطائرات المسيرة والابتكار الرقمي. جرت هذه المباحثات على هامش اجتماعات منتدى آسيان الإقليمي في مانيلا بالفلبين. انتقدت الهند باكستان لاستخدام الإرهاب العابر للحدود كأداة من أدوات السياسة الدولة، وجددت التأكيد على أن كشمير ستظل دائما جزءا لا يتجزأ من الهند ولا يمكن التنازل عنه. وفي حديث عن معاهدة مع السند، جددت الهند انتقاده لإسلام آباد لاستخدام الإرهاب العابر للحدود كأداة لسياسة الدولة، مؤكد أن موقف الهند بشأن المعاهدة يظل واضحا وثابتا. بطولة العالم للناشئين في الاسكواش أنهت اللاعبة الهندية المصنفة الأولى أنهات سينغ تقتحم ربع النهائي منافسات السيدات في بطولة العالم فردية للناشئين المقامة حاليا في أونتاريو بكندا.

الهند والإمارات تؤكدان مجددا التزامهم بالضمان والسلامة والكرامة ورفاهية مواطنيهما المقيمين في البلدين. وزير الشؤون الخارجية الهندية جاي شنكر يدعو إلى ضمان سلامة الممرات المائية والدولية وعزم عرقلتها خلال قمة شرق آسيا. البث تطور من الراديو للتلفزيون ثم إلى البث الرقمي على مدار العقود التسعة الماضية. بمناسبة اليوم الوطني للبث صرح غورو تريفيدي الرئيس التنفيذي لهيئة برسار بارتي هذه التصريحات. أجلت الرئيسة جمهورية الهند دروبادي مرمو محادثة على مستوى الوفود مع نظيرها الروماني نيكو شاردان حيث تم توقيع عدة مذكرات تفاهم في أعقاب هذه المحادثات. سيدي وسادتي قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار الموجزة وبهذا تنتهي النشرة وبهذا تنتهي برامجنا المسائية مع عملاقنا في برامج الصباح. لذلك حين استودعكم الله وأتمنى لكم الخير والبركة مع السلامة إلى اللقاء.